سقط الشمال فلا ألاقي غير هذا الدرب يسحبني إلى نفسي ومصر. كم اندفعت إلى الصليب فلم أجد فرسا وفرسانا وأسلمنا الرحيل إلى الرحيل. لا أرى بلدا هناك ولا أرى

من مرور الرمح في خصر النخيل والأرض أكبر من خيام الأنبياء ولا أرى بلدا ورائي لا أرى أحدا أمامي هذا زحام قاحل والخطو قبل الدرب لكن المدى يتطاول لإني بعادات وقلبي يرى